هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 12 من أب أغسطس 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصناعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قائلا: لطالما كنا نؤيد تولي دول المنطقة زمام المبادرة في حل قضاياها، هذا هو نهجنا الأساسي، ويجب حل قضايا المنطقة من قبل فاعليها المحليين، ويمكننا القول أننا خطونا الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. جاء ذلك في مقابلة أجرها الرئيس رجب طيب أردوغان مع غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت باللغتين الإنجليزية والعربية. وخلال المقابلة رد الرئيس أردوغان على سؤال حول كيفية نشوء فكرة اتفاقية مكة الثلاثية وما هي التطورات التي أثرت في العملية التي أفضت إلى هذه الاتفاقية قائلاً: إن فكرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك هي ثمرة الظروف الجديدة والشعور المشترك بالمسؤولية الذي برز استجابة للتطورات في منطقتنا. ولطالما كنا نؤيد تولي دول المنطقة زمام المبادرة في حل القضايا الإقليمية، إضافة إلى أنه ينبغي أن تحل قضايا المنطقة من قبل أطرافها الفاعلة. وأظهرت الأحداث الأخيرة مجددا أهمية التضامن بين الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف أردوغان: بصفتنا تركيا فقد دعونا إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور لا إلى تعميق الخلافات، لأننا نؤمن بأن السلام الدائم لا يتحقق فقط بإنهاء النزاعات، بل أيضا بالثقة المتبادلة والإرادة السياسية ورؤية مستقبلية مشتركة. واتفاقية مكة للدفاع المشترك هي ثمرة هذا الفهم. إلى جانب ذلك، فإن الاجتماع لم يكن مجرد اجتماع هذه الدول الثلاث، وإنما هو تحمل مسؤولية تاريخية تجاه استقرار منطقتنا وسلام شعوبنا الشقيقة. وأود أن أؤكد بشكل خاص أن هذه الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الشقيقة التي تتطلع إلى السلام والاستقرار في منطقتنا. ونحن في تركيا نواصل دعمنا للسلام والاستقرار والأخوة كما فعلنا في السابق، ونرى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسيدا ملموسا لهذه الإرادة، ولا نتردد في زيادة عدد الدول الموقعة. وتابع رئيس الجمهورية أردوغان قائلا: بإذن الله فتحنا نحن المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا بابا لعهد جديد من التعاون والتضامن في منطقتنا، ونحن دول عازمة على إبقاء هذا الباب مفتوحا والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. سيزور وزير الخارجية هاكان فيدان مصر يومي 13 و14 من آب أغسطس، ومن المتوقع أن يستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن يعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية، سيعقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك التركية المصرية ضمن فعاليات الزيارة برئاسة مشتركة بين الوزير فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وسيناقش الاجتماع الذي سيضم أيضا مسؤولين من المؤسسات المعنية نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد في القاهرة في 4 من فبراير شباط برئاسة مشتركة للرئيسين، بالإضافة إلى التحضيرات للاجتماع الثالث للمجلس المقبل.

0: قرر عقده في تركيا عام 2028. كما أنه من المتوقع أن يناقش الوزير فيدان خلال اجتماعاته التي سيجريها مع الرئيس المصري السيسي مسؤولين مصريين رفيعي المستوى ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى العلاقات التركية المصرية بشكل شامل، لا سيما في أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وأن يستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات القائمة، وأن يؤكد مجددا الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية فضلا عن الأوساط التجارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار. وسيشير فيدان إلى أن قطاعات النقل والإمدادات والطاقة تحمل فرصا كبيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن مناقشة فرص التعاون في مجالات متنوعة تشمل المحروقات وشبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة والتعدين. كما يتوقع أن يقيم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون القائم في الصناعات العسكرية والدفاعية، وأن يعرب عن ارتياحه لمساهمة العلاقات المتعددة الأوجه بين تركيا ومصر في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. ومن المتوقع أيضا أن يؤكد الوزير فيدان على أهمية معالجة القضايا الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية انطلاقا من مبدأ الملكية الإقليمية والمسؤولية المشتركة، وأن يسلط الضوء على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة في هذا الاتجاه، وأن يشدد على عزم بلاده على مواصلة الجهود المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنصات متعددة الأطراف مثل مبادرة R4 التي تضم وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية. هذا وتعد مصر الشريك التجاري والتصديري الرئيسي لتركيا في أفريقيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة وفقا لما حدده رئيسا البلدين. تواصل تركيا جهودها لإنشاء شبكة نقل كهرباء واسعة النطاق ستنقل الكهرباء من السعودية إلى تركيا عبر الأردن وسوريا، ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق رابط طاقة جديد بين منطقة الخليج وتركيا وتطوير تجارة الكهرباء الإقليمية. وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية أرسلان بايركتار خلال اجتماع عقد في يونيو حزيران أن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة قد يشكل حلا هاما للأزمات المستقبلية. وأعلن في برنامج تلفزيوني بث في 6 أغسطس أن المناقشات جارية مع السعودية بشأن مشروع نقل الكهرباء، وذكر بايركتار أنهم يعملون على إنشاء شبكة نقل كهرباء واسعة النطاق ستنقل الكهرباء من السعودية إلى سوريا عبر الأردن ثم إلى تركيا، مضيفا أنه يمكن إدراج لبنان في المشروع مستقبلا نظرا لاحتياجاته الكبيرة من الطاقة. هذا ويعتبر مقترح الممر الكهربائي الإقليمي أحد العناصر الهامة في رؤية تركيا الأوسع نطاقا للربط في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وتهدف تركيا إلى تعزيز دورها في تجارة الطاقة الإقليمية من خلال مرافق تخزين الغاز الطبيعي والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب الدولية والربط الكهربائي. ويتمتع هذا المشروع بإمكانية إنشاء ممر تجاري جديد للكهرباء بين الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط وتركيا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إعداد مشروع قانون ينص على حصر السلاح بيد الدولة فقط. فوفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، استقبل الزيدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي في العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في البلاد وجهود الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها من مختلف التهديدات. ووجه الزيدي بإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة وفقا للإجراءات الدستورية، وأكد الزيدي أن الأسلحة غير الخاضعة للرقابة تشكل أخطر تهديدا للدولة، مشيرا إلى أنه يضعف سيادة القانون ويقوض سلطة المؤسسات الأمنية. ولفت زيدي إلى أهمية تعزيز مكانة الدولة في تحقيق الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وذلك من أجل حماية أمن العراق وسلامة شعبه وإمكانيات البلاد. وشدد على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستقرار وتشريع القوانين وتوفير الأرضية القانونية لخطط الحكومة وبرامجها التنموية. فجر الجيش الإسرائيلي الممارس للإبادة الجماعية مبان عدة في جنوب لبنان، من بينها مدرسة، وقصف مقرا كانت تقام فيه مراسم إحياء ذكرى عاشوراء. فوفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فجرت القوات الإسرائيلية مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المكون من 4 طوابق في بلدة زوطر الشرقية التابعة لمحافظة النبطية ونسفته بالكامل. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا بعض المباني في بلدة تولين على طريق وادي السلوقي، وشن هجمات خلال الليل في بلدة حداثة وبلدة بيت ياحون التابعة لقضاء بنت جبيل. وأسفر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمقر لإحياء ذكرى عاشوراء على طريق كفر العاصي بصاروخ مباشر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، وسجل تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق منطقة الضاحية بالعاصمة بيروت. ذكرت مصادر حكومية باكستانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والذي كان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق التقى وزير الداخلية الباكستاني الموجود حاليا في طهران بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ووفقا لتقرير وكالة الأناضول للأنباء، اتفقت واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار الذي يندرج تحت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 17 من يونيو/حزيران الأسبوع المقبل. هذا وإن الهدف من تمديد هو أن يتيح مزيدا من الوقت لإجراء مفاوضات بين الطرفين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني ولودمير زيلنسكي أنهم شنوا هجوما على قاعدة نوفوروسيسك البحرية في روسيا. وشارك زيلنسكي في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول الهجمات المستمرة التي تشنها أوكرانيا ضد أهداف في روسيا. وذكر زيلنسكي أنهم نفذوا هجوما على قاعدة نوفوروسيسك البحرية الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من خط المواجهة، موضحا أنهم استخدموا في الهجوم صواريخ من طراز نيبتون وطائرات مسيرة من طراز باليانيتسا بالإضافة إلى مسيرات بحرية. وقال زيلنسكي: تم تأكيد إصابة مواضع الدفاع الجوي والأرصفة والبنية التحتية للميناء. وشدد زيلنسكي على استمرار الهجمات ضد الأهداف في روسيا قائلا: طالما استمر العدوان الروسي فلن يكون أسطول الاحتلال ولا أي من البنى التحتية الداعمة له في أمان. يجب إيقاف الحرب. جميع المقترحات المناسبة للدبلوماسية مطروحة على الطاولة. تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاج جراء موجات الحرب في المملكة المتحدة خلال الفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز من هذا العام ب 4.4 مليارات جنيه استرليني على الأقل. فوفقا للتحليل الذي أجراه مركز البحوث فيردانت، وبدأت موجات الحرب في المملكة المتحدة في شهر مايو أيار، وشهدت البلاد ما مجموعه 4 موجات حر حتى نهاية شهر يوليو تموز. وقدرت الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء موجات الحر ب 510 ملايين جنيه استرليني في مايو أيار و 2.36 مليار جنيه استرليني في يونيو حزيران و 1.5 مليار جنيه استرليني في يوليو تموز. وقد تسببت خسائر الإنتاج الناجم عن موجات الحر في هذه الأضرار الاقتصادية المذكورة، وشهدت هذه الخسائر بشكل رئيسي في جنوب شرقي البلاد ولندن وبعض المناطق الأخرى. أعلنت حالة الإنذار بسبب موجة الحر في عموم بلجيكا حتى يوم الأحد، وذلك إثر ارتفاع درجات الحرارة مجددا في البلاد. فوفقا لتوقعات المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، ستتجاوز درجات الحرارة اليوم 30 درجة مئوية مجددا في المناطق الداخلية من البلاد. وفي حين لا توجد هناك توقعات بهطول أمطار، فإن درجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية في المناطق الساحلية و33 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وسيطبق الإنذار الأصفر

في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأحد بسبب الطقس الحار. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في العديد من المناطق البلجيكية إلى 35 درجة مئوية يوم الخميس، كما يتوقع أن يستمر تأثير الطقس الحار يوم الجمعة وأن تتراوح

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي بعد بريتوريا، صراع سياسي جديد يتجاوز اتفاق السلام. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. أتاحت اتفاقية السلام في بريتوريا الموقع عام 2022 فرصة هامة لإثيوبيا لاستعادة الاستقرار من خلال وضع حد لواحدة من أكثر الحروب الأهلية تدميرا في تاريخها الحديث. ولم يقتصر أثر هذا الصراع الذي استمر قرابة عامين على حصد أرواح عشرات الآلاف فحسب، بل أدى أيضا إلى نزوح الملايين وانهيار اقتصاد تيغراي وإلحاق أضرار جسيمة بمكانة إثيوبيا الدولية. وعليه تمثل أبرز إنجازات الاتفاقية في الوقف الفعلي للأعمال العدائية وإرساء أساس لحل سياسي، غير أن السنوات التي تلت ذلك أثبتت بوضوح أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة تحقيق السلام. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجول، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تشير التطورات الراهنة في تيغراي إلى مرحلة جديدة تتواصل فيها الحرب عبر وسائل سياسية بدلا من عملية إعادة الإعمار لما بعد الصراع بالمفهوم التقليدي. ورغم تراجع حدة الصراع المسلح، لا تزال هناك قضايا جوهرية عالقة مثل تقاسم السلطة وشرعية الإدارة الإقليمية وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ووضع المناطق المتنازع عليها ومستقبل الانتخابات. ونتيجة لذلك اكتسبت الأزمة في إثيوبيا طابعا سياسيا ومؤسسيا بدلا من الطابع العسكري. ومن أبرز التطورات التي شهدتها هذه العملية التشرذم الداخلي المتزايد الوضوح داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. فقد انقسمت هذه المنظمة التي كانت تتحرك بناء على رؤية مشتركة للخطر إبان الحرب إلى فصائل ذات أولويات سياسية متباينة في مرحلة ما بعد السلام. فمن جهة توجد أطراف أكثر واقعية تسعى للحفاظ على الشرعية الدولية من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في إطار اتفاق بريتوريا، ومن جهة أخرى توجد فصائل ترى أن الاتفاق لا يوفر حماية كافية للمكاسب السياسية لتيغراي وتدعو إلى تبني نهج أكثر تشددا. ويولد هذا الوضع صراعا جديدا على السلطة داخل المشهد السياسي في تيغراي، كما يزيد من تعقيد عملية تنفيذ الاتفاق. ومن ناحية أخرى لا تسير الأمور بسلاسة تامة بالنسبة لأديس أبابا أيضا، ففي عقاب الحرب تجد الحكومة الفيدرالية نفسها مضطرة للتعامل في آن واحد مع ملفات التعافي الاقتصادي وعملية الحوار الوطني والقضايا الأمنية في إقليمي أوروميا وأمهرة. ونتيجة لذلك لا تمثل قضية تيغراي مجرد مسألة أمنية إقليمية بالنسبة للحكومة المركزية، بل قضية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على وحدة إثيوبيا وقدرات الدولة. ولهذا السبب تنظر الإدارة الفيدرالية إلى احتمالات إعادة التسلح في تيغراي ليس بوصفها تهديدا إقليميا فحسب، بل خطر من شأنه التأثير على المنظومة الأمنية في البلاد بأسرها. ومن ناحية أخرى تتمثل إحدى الثغرات الرئيسية في تنفيذ اتفاق بريتوريا في الإخفاق في بناء ثقة متبادلة كافية بين الأطراف. ففيما يتعلق بقضايا مثل نزع السلاح وعودة النازحين والعدالة الانتقالية ومستقبل المناطق المتنازع عليها، ترى الأطراف أن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته بالكامل، ويفضي هذا الوضع إلى إشكالية التنفيذ المتزامن. فعندما يربط أحد الأطراف الوفاء بالتزامه بخطوة يتخذها الطرف الآخر، تتعرض العملية لتأخير متكرر بدلا من المضي قدما. وقد أصبحت هذه المعضلة الأمنية التي كثيرا ما تظهر في اتفاقيات السلام واحدة من أكثر جوانب العملية هشاشة في الحالة الأثيوبية أيضا. وعلاوة على ذلك يطغى الجدل السياسي على الوضع الإنساني في تيغراي، إذ تحول عوامل عدة مثل عجز مئات الآلاف من النازحين عن العودة الدائمة إلى ديارهم وعدم إصلاح البنية التحتية بالكامل وبطء وتيرة التعافي الاقتصادي دون تحقيق الفوائد الملموسة التي يتوقعها المجتمع من السلام. ولا يقتصر أثر هذا الوضع على تقويض الرفاه الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليطال أيضا الشرعية الشعبية لعملية السلام. ففي المجتمعات الخارجة من الصراعات تعتمد استدامة السلام إلى حد كبير على التحسينات التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية. وما لم تكن المفاوضات بين النخب السياسية مدعومة بمسار نحو التطبيع الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تنطوي على خطر توليد حالة من خيبة الأمل لدى الرأي العام. ويحظى نهج الأطراف الدولية بأهمية بالغة في هذا الصدد، إذ تكتسب اتفاقية بريتوريا التي وقعت بتيسير من الاتحاد الأفريقي قيمة رمزية تتعلق بنجاح آليات تسوية النزاعات النابعة من القارة الأفريقية. وفي الوقت نفسه ينظر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاقية باعتباره معيارا جوهريا في علاقاتهما مع إثيوبيا. ومع ذلك تظل الأولوية القصوى للمجتمع الدولي متمثلة في تنفيذ كافة بنود الاتفاقية والحيلولة دون اندلاع صراع مسلح جديد، وليس في تعزيز الهيمنة السياسية لأي طرف بعينه. وبناء على ذلك يتوقع أن تكثف الأطراف الخارجية جهودها في المرحلة المقبلة من خلال تقديم المزيد من الدعم الفني وتفعيل آليات المراقبة واستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي. وفي نهاية المطاف تمر إثيوبيا حاليا

0: حاليا بأكثر من مراحل فترة ما بعد الحرب دقة. فمع أن اتفاقية بريتوريا للسلام قد نجحت في وقف الصراع، إلا أن التوافق السياسي اللازم لبناء السلام الدائم لم يتحقق بعد، وسيتوقف الأمر في المرحلة المقبلة على ما إذا كانت الأطراف ستنظر إلى الاتفاقية باعتبارها مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، أم ستتبناها كإطار تأسيسي لنظام سياسي جديد. فإذا عادت المنافسة السياسية لتتخذ شكل صراع تهيمن عليه الاعتبارات الأمنية، فإن إثيوبيا تخاطر بالدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار بدلا من تجاوز حالة الهشاشة التي أعقبت الحرب. وفي المقابل، إذا اختارت الأطراف تفعيل الآليات الدستورية والمؤسسية القائمة على التنازلات المتبادلة، فقد تشكل اتفاقية بريتوريا نقطة تحول تاريخية، ليس بالنسبة لتيغراي فحسب، بل أيضا لإعادة التوازن إلى الهيكل الفيدرالي في إثيوبيا. ومن ثم فإن القضية الجوهرية اليوم لا تقتصر على مجرد انتهاء الحرب، بل تكمن في إمكانية جعل السلام مستداما على المستويين السياسي والمؤسسي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دبيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

تقليد طبي يعود ل4000 عام، العلاج بالكاسات الحجامة. في السنوات الأخيرة بدأ الناس يتجهون بشكل أكبر نحو طرق مختلفة لدعم الصحة، وكجزء من هذا البحث تلفت تطبيقات الطب التقليدي والتكميلي الانتباه، وتستهدف هذه الطرق التي تهدف إلى دعم التعافي بوسائل طبيعية المساهمة في صحة الفرد الجسدية بقدر المساهمة في روحه وتوازنه الحيوي العام. ويغطي الطب التقليدي والتكميلي العديد من الطرق المختلفة، بدءا من الوخز بالإبر إلى العلاج بالعلق، ومن العلاج بالزيوت العطرية إلى تطبيق الأوزون، ليقدم خيارات تكون أحيانا داعمة وأحيانا أخرى وقائية. وأحدى هذه الطرق هي العلاج بالكاسات، ويعتبر إجراء تطبيق هذه الطريقة التي عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة في ظروف صحية ومن قبل أشخاص متخصصين في مجالهم أمراً ذا أهمية بالغة من الناحية الصحية. ومع ذلك يؤكد الخبراء أن التطبيقات العشوائية التي تجرى في أماكن غير مرخصة قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة. إذن كيف يطبق العلاج بالكاسات الحجامة؟ ولأي أغراض يفضل؟ ومن هم الأشخاص الذين يجب أن يقوموا به؟ أجاب المسؤول التعليمي لعيادة طب الأسرة في مستشفى عمرانية للتدريب والأبحاث التابع لجامعة العلوم الصحية الأستاذ المشارك الدكتور سليمان أرسوي على هذه الأسئلة الفضولية لمينا ياغجيتشيتشي من تي آر تي الإخبارية. تعرف هذه الطريقة أيضاً باسم الحجامة. يمتلك العلاج بالكاسات المعروف بين الشعب أيضاً باسم الحجامة تاريخاً يمتد لنحو 4000 عام، ويوضح الأستاذ المشارك الدكتور أرسوي أن هذه الطريقة كانت مستخدمة على نطاق واسع جداً في الأناضول، ويتابع قائلاً: على سبيل المثال استخدم أبوقراط الذي يعتبر أبا الطب وطبيب روما القديمة جالينوس العلاج بالكاسات والحجامة بشكل شائع جدا في ممارساتهما، كما يتحدث ابن سينا أيضا بالتفصيل الشديد عن الحجامة والعلاج بالكاسات في كتابه الشهير القانون في الطب. والإجراء الذي كان يجرى قديما باستخدام الكؤوس الزجاجية يطبق اليوم باستعمال كاسات تستخدم لمرة واحدة فقط، ونتعلم كيفية إجراء العلاج بالكاسات من الدكتور أرسوي. نقوم بتطبيق الشفط الفراغ على الجلد، وبذلك تتشكل قبة على الجلد، وإذا توقفنا عند هذه المرحلة نسمي هذا بالكاسات الجافة. أما إذا أحدثنا جروحا هناك، أي إذا أحدثنا شقوقا صغيرة جدا بالمشرط وسحبنا الدم من هناك أيضا، فنقوم بتطبيق شفط ثاني، ونطلق على هذا اسم الكاسات الرطبة أو بالاسم الشائع بين شعب الحجامة. إجراؤها في ظروف مناسبة أمر مهم. يحظى العلاج بالكاسات بمكانة مهمة في الطب الوقائي، ومع ذلك يشدد الأستاذ المشارك الدكتور أرسوي على أن إجراء هذا التطبيق على أيد خبيرة وفي ظروف مناسبة يعد أمرا حاسما، ملفتا الانتباه إلى تفصيلات دقيقة. تدار مثل هذه المراكز وفقا للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن وزارة الصحة، وبموجب تصاريح تم الحصول عليها أيضا من وزارة الصحة. في الوقت الحالي بتركيا يسمح فقط للأطباء الخريجين من كليات الطب بممارسة تطبيقات الطب التقليدي والتكميلي، بل إن كون المرء طبيبا لا يكفي وحده، إذ يجب الحصول على تدريب بشأن تطبيق الطب التقليدي والتكميلي المعني من مراكز التدريب المعتمدة من قبل وزارة الصحة. أما بالنسبة للمراكز غير المرخصة التي لا تكون ظروفها مناسبة ولا تمتلك تصريحا لمثل هذه التطبيقات، فيجب تجنبها تماما، لأن التطبيقات غير القانونية تجلب معها مشاكل صحية خطيرة. ويوجه الدكتور أرسوي تحذيرا قائلا: هذا تدخل جراحي، النظافة التعقيمية مهمة جدا، وإجراؤه من قبل أيد خبيرة أمر مهم للغاية، عليهم حتما الذهاب إلى المراكز التي يتواجد فيها طبيب معتمد وحاصل على شهادة من وزارة الصحة. لأي مشاكل صحية يطبق العلاج بالكاسات؟ ما هي الأمراض التي يعد العلاج بالكاسات طريقة مفضلة فيها؟ يجيب الدكتور أرسوي على السؤال قائلاً:
على سبيل المثال هو فعال جدا في حالات صداع الرأس والصداع المزمن والشقيقة، لأن المرضى في الطب اليوم قد لا يحصلون أحيانا على نتائج من العلاجات الحالية، وهؤلاء المرضى نستطيع إدخالهم في فترة هدوء للأعراض يبتعدون فيها عن آلامهم لفترة طويلة وتزداد جودة حياتهم خلال 3 جلسات وأحيانا في 8 إلى 10 جلسات. إلى جانب ذلك فإن العلاج بالكاسات فعال جدا في آلام الرقبة وآلام الظهر وآلام الظهر السفلي. ولا يعد العلاج بالكاسات طريقة مفضلة فقط من أجل الآلام، بل يمكن أن يكون داعما أيضا في علاج بعض الأمراض المزمنة. هناك دراسات في الأدبيات الطبية تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع دهنيات الدم، أي الحالات التي تكون فيها دهون الدم مرتفعة، ونحن نلاحظ مثل هذه الحالات في مركزنا أيضا. على سبيل المثال نرى مؤخرا أن تطبيق العلاج بالكاسات يمتلك تأثيرا إيجابيا كإضافة الأدوية الحالية في تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري. كما يؤكد الخبراء يعتبر العلاج بالكاسات طريقة داعمة عندما يطبق في الأيدي الصحيحة والظروف المناسبة، ومع ذلك وكما هو الحال في كل تطبيق صحي يتطلب الأمر التصرف بوعي والحصول على استشارة الخبراء حتما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجنا، دمتم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن العالمية www.trtdinle.radio من ثم اختيار TRT World من القائمة أو من خلال TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 12 من أب أغسطس 2026، المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصناعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. صرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قائلا: لطالما كنا نؤيد تولي دول المنطقة زمام المبادرة في حل قضاياها، هذا هو نهجنا الأساسي، ويجب حل قضايا المنطقة من قبل فاعليها المحليين، ويمكننا القول أننا خطونا الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. جاء ذلك في مقابلة أجرها الرئيس رجب طيب أردوغان مع غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت باللغتين الإنجليزية والعربية. وخلال المقابلة رد الرئيس أردوغان على سؤال حول كيفية نشوء فكرة اتفاقية مكة الثلاثية وما هي التطورات التي أثرت في العملية التي أفضت إلى هذه الاتفاقية قائلاً: إن فكرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك هي ثمرة الظروف الجديدة والشعور المشترك بالمسؤولية الذي برز استجابة للتطورات في منطقتنا. ولطالما كنا نؤيد تولي دول المنطقة زمام المبادرة في حل القضايا الإقليمية، إضافة إلى أنه ينبغي أن تحل قضايا المنطقة من قبل أطرافها الفاعلة. وأظهرت الأحداث الأخيرة مجددا أهمية التضامن بين الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف أردوغان: بصفتنا تركيا فقد دعونا إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور لا إلى تعميق الخلافات، لأننا نؤمن بأن السلام الدائم لا يتحقق فقط بإنهاء النزاعات بل أيضا بالثقة المتبادلة والإرادة السياسية.

سياسية ورؤية مستقبلية مشتركة، واتفاقية مكة للدفاع المشترك هي ثمرة هذا الفهم. إلى جانب ذلك، فإن الاجتماع لم يكن مجرد اجتماع هذه الدول الثلاث، وإنما هو تحمل مسؤولية تاريخية تجاه استقرار منطقتنا وسلام شعوبنا الشقيقة. وأود أن أؤكد بشكل خاص أن هذه الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الشقيقة التي تتطلع إلى السلام والاستقرار في منطقتنا. ونحن في تركيا نواصل دعمنا للسلام والاستقرار والأخوة كما فعلنا في السابق، ونرى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسيداً ملموساً لهذه الإرادة، ولا نتردد في زيادة عدد الدول الموقعة. وتابع رئيس الجمهورية أردوغان قائلاً: بإذن الله فتحنا نحن المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا بابا لعهد جديد من التعاون والتضامن في منطقتنا، ونحن دول عازمة على إبقاء هذا الباب مفتوحا والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. سيزور وزير الخارجية هاكان فيدان مصر يومي 13 والرابع عشر من آب أغسطس، ومن المتوقع أن يستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن يعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية، سيعقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية ضمن فعاليات الزيارة برئاسة مشتركة بين الوزير فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وسيناقش الاجتماع الذي سيضم أيضا مسؤولين من المؤسسات المعنية نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد في القاهرة في الرابع من فبراير شباط برئاسة مشتركة للرئيسين، بالإضافة إلى التحضيرات للاجتماع الثالث للمجلس المقرر عقده في تركيا عام 2028. كما أنه من المتوقع أن يناقش الوزير فيدان خلال اجتماعاته التي سيجريها مع الرئيس المصري السيسي مسؤولين مصريين رفيعي المستوى ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى العلاقات التركية المصرية بشكل شامل، لا سيما في أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وأن يستعرض الوضع الراهن للاتفاقيات القائمة، وأن يؤكد مجدداً الالتزام بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات المعنية فضلاً عن الأوساط التجارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار. وسيشير فيدان إلى أن قطاعات النقل والإمدادات والطاقة تحمل فرصاً كبيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجالات متنوعة تشمل المحروقات وشبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة والتعدين. كما يتوقع أن يقيم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون القائم في الصناعات العسكرية والدفاعية، وأن يعرب عن ارتياحه لمساهمة العلاقات المتعددة الأوجه بين تركيا ومصر في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. ومن المتوقع أيضا أن يؤكد الوزير فيدان على أهمية معالجة القضايا الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية انطلاقا من مبدأ الملكية الإقليمية والمسؤولية المشتركة، وأن يسلط الضوء على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة في هذا الاتجاه، وأن يشدد على عزم بلاده على مواصلة الجهود المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنصات متعددة الأطراف مثل مبادرة R4 التي تضم وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية. هذا وتعد مصر الشريك التجاري والتصديري الرئيسي لتركيا في أفريقيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة وفقا لما حدده رئيسا البلدين. تواصل تركيا جهودها لإنشاء شبكة نقل كهرباء واسعة النطاق ستنقل الكهرباء من السعودية إلى تركيا عبر الأردن وسوريا، ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق رابط طاقة جديد بين منطقة الخليج وتركيا وتطوير تجارة الكهرباء الإقليمية. وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبرسلان بايركتار خلال اجتماع عقد في يونيو حزيران أن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة قد يشكل حلاً هاماً للأزمات المستقبلية. وأعلن في برنامج تلفزيوني بث في السادس من آب أغسطس أن المناقشات جارية مع السعودية بشأن مشروع نقل الكهرباء، وذكر بايركتار أنهم يعملون على إنشاء شبكة نقل كهرباء واسعة النطاق ستنقل الكهرباء من السعودية إلى سوريا عبر الأردن ثم إلى تركيا، مضيفا أنه يمكن إدراج لبنان في المشروع.

0: مستقبلا نظرا لاحتياجاته الكبيرة من الطاقة. هذا ويعتبر مقترح الممر الكهربائي الإقليمي أحد العناصر الهامة في رؤية تركيا الأوسع نطاقا للربط في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وتهدف تركيا إلى تعزيز دورها في تجارة الطاقة الإقليمية من خلال مرافق تخزين الغاز الطبيعي والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب الدولية والربط الكهربائي. ويتمتع هذا المشروع بإمكانية إنشاء ممر تجاري جديد للكهرباء بين الخليج وشرق البحر الأبيض المتوسط وتركيا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إعداد مشروع قانون ينص على حصر السلاح بيد الدولة فقط. فوفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، استقبل الزيدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي في العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في البلاد وجهود الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها من مختلف التهديدات. ووجه الزيدي بإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة وفقا للإجراءات الدستورية. وأكد الزيدي أن الأسلحة غير الخاضعة للرقابة تشكل أخطر تهديد للدولة، مشيرا إلى أنه يضعف سيادة القانون ويقوض سلطة المؤسسات الأمنية. ولفت زيدي إلى أهمية تعزيز مكانة الدولة في تحقيق الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وذلك من أجل حماية أمن العراق وسلامة شعبه وإمكانيات البلاد. وشدد على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستقرار وتشريع القوانين وتوفير الأرضية القانونية لخطط الحكومة وبرامجها التنموية. فجر الجيش الإسرائيلي الممارس للإبادة جماعية مباني عدة في جنوب لبنان من بينها مدرسة، وقصف مقرا كانت تقام فيه مراسم إحياء ذكرى عاشوراء. فوفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فجرت القوات الإسرائيلية مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المكون من 4 طوابق في بلدة زوطر الشرقية التابعة لمحافظة النبطية ونسفته بالكامل. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا بعض المباني في بلدة تولين على طريق وادي السلوقي، وشن هجمات خلال الليل في بلدة حداثة وبلدة بيت هيحون التابعة لقضاء بنت جبيل. وأسفر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمقر لإحياء ذكرى عاشوراء على طريق كفر العاصي بصاروخ مباشر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، وسجل تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق منطقة الضاحية بالعاصمة بيروت. ذكرت مصادر حكومية باكستانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والذي كان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق التقى وزير الداخلية الباكستاني الموجود حاليا في طهران بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ووفقا لتقرير وكالة الأناضول للأنباء، اتفقت واشنطن وطهران على تمديد وقف اطلاق النار الذي يندرج تحت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 17 يونيو حزيران الأسبوع المقبل. هذا وأن الهدف من تمديد هو أن يتيح مزيدا من الوقت لإجراء مفاوضات بين الطرفين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني ولودمير زيلنسكي أنهم شنوا هجوما على قاعدة نوفوروسيسك البحرية في روسيا. وشارك زيلنسكي في بيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول الهجمات المستمرة التي تشنها أوكرانيا ضد أهداف في روسيا. وذكر زيلنسكي أنهم نفذوا هجوماً على قاعدة نوفوروسيسك البحرية الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من خط المواجهة، موضحاً أنهم استخدموا في الهجوم صواريخ من طراز نيبتون وطائرات مسيرة من طراز باليانيتسا بالإضافة إلى مسيرات بحرية. وقال زيلنسكي: تم تأكيد إصابة مواضع الدفاع الجوي والأرصفة والبنية التحتية للميناء. وشدد زيلنسكي على استمرار الهجمات ضد الأهداف في روسيا قائلا: طالما استمر العدوان الروسي فلن يكون أسطول الاحتلال ولا أي من

البنى التحتية الداعمة له في أمان. يجب إيقاف الحرب. جميع المقترحات المناسبة للدبلوماسية مطروحة على الطاولة. تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاج جراء موجات الحرب في المملكة المتحدة خلال الفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز من هذا العام ب 4.4 مليارات جنيه استرليني على الأقل. فوفقا للتحليل الذي أجراه مركز البحوث فيردانت، وبدأت موجات الحر في المملكة المتحدة في شهر مايو أيار، وشهدت البلاد ما مجموعه 4 موجات حر حتى نهاية شهر يوليو تموز. وقدرت الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء موجات الحر ب 510 ملايين جنيه استرليني في مايو أيار و 2.36 مليار جنيه استرليني في يونيو حزيران و 1.5 مليار جنيه استرليني في يوليو تموز. وقد تسببت خسائر الإنتاج الناجم عن موجات الحر في هذه الأضرار الاقتصادية المذكورة، وشهدت هذه الخسائر بشكل رئيسي في جنوب شرقي البلاد ولندن وبعض المناطق الأخرى. أعلنت حالة الإنذار بسبب موجة الحر في عموم بلجيكا حتى يوم الأحد، وذلك إثر ارتفاع درجات الحرارة مجددا في البلاد. فوفقا لتوقعات المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، ستتجاوز درجات الحرارة اليوم 30 درجة مئوية مجددا في المناطق الداخلية من البلاد. وفي حين لا توجد هناك توقعات بهطول أمطار، فإن درجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية في المناطق الساحلية و 33 درجة مئوية في المناطق الداخلية. وسيطبق الإنذار الأصفر في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الأحد بسبب الطقس الحار. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في العديد من المناطق البلجيكية إلى 35 درجة مئوية يوم الخميس، كما يتوقع أن يستمر تأثير الطقس الحار يوم الجمعة وأن تتراوح درجات الحرارة حول 35 درجة مئوية في المناطق الوسطى من البلاد. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي بعد بريتوريا، صراع سياسي جديد يتجاوز اتفاق السلام. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. أتاحت اتفاقية السلام في بريتوريا الموقعة عام 2022 فرصة هامة لإثيوبيا لاستعادة الاستقرار من خلال وضع حد لواحدة من أكثر الحروب الأهلية تدميرا في تاريخها الحديث. ولم يقتصر أثر هذا الصراع الذي استمر قرابة عامين على حصد أرواح عشرات الآلاف فحسب، بل أدى أيضا إلى نزوح الملايين وانهيار اقتصاد تيغراي وإلحاق أضرار جسيمة بمكانة إثيوبيا الدولية. وعليه تمثل أبرز إنجازات الاتفاقية في الوقف الفعلي للأعمال العدائية وإرساء أساس لحل سياسي، غير أن السنوات التي تلت ذلك أثبتت بوضوح أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة تحقيق السلام. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجول، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تشير التطورات الراهنة في تيغراي إلى مرحلة جديدة تتواصل فيها الحرب عبر وسائل سياسية بدلا من عملية إعادة الإعمار لما بعد الصراع بالمفهوم التقليدي. ورغم تراجع حدة الصراع المسلح، لا تزال هناك قضايا جوهرية عالقة مثل تقاسم السلطة وشرعية الإدارة الإقليمية وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ووضع المناطق المتنازع عليها ومستقبل الانتخابات. ونتيجة لذلك اكتسبت الأزمة في إثيوبيا طابعا سياسيا ومؤسسيا بدلا من الطابع العسكري. ومن أبرز التطورات التي شهدتها هذه العملية التشرذم الداخلي المتزايد الوضوح داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. فقد انقسمت هذه المنظمة التي كانت تتحرك بناء على رؤية مشتركة للخطر إبان الحرب إلى فصائل ذات أولويات سياسية متباينة في مرحلة ما بعد السلام. فمن جهة توجد أطراف أكثر واقعية تسعى للحفاظ على الشرعية الدولية من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في إطار اتفاق بريتوريا، ومن جهة أخرى توجد فصائل ترى أن الاتفاق لا يوفر حماية كافية للمكاسب السياسية لتيغراي وتدعو إلى تبني نهج أكثر تشددا. ويولد هذا الوضع صراعا جديدا على السلطة داخل المشهد السياسي في تيغراي، كما يزيد من تعقيد عملية تنفيذ الاتفاق. ومن ناحية أخرى لا تسير الأمور بسلاسة تامة بالنسبة لأديس أبابا أيضا، ففي عقاب الحرب تجد الحكومة الفيدرالية نفسها مضطرة للتعامل في آن واحد مع ملفات التعافي الاقتصادي وعملية الحوار الوطني والقضايا الأمنية في إقليمي أوروميا وأمهرة. ونتيجة لذلك لا تمثل قضية تيغراي مجرد مسألة أمنية أقليمية بالنسبة للحكومة المركزية، بل قضية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على وحدة إثيوبيا وقدرات الدولة. ولهذا السبب تنظر الإدارة الفيدرالية إلى احتمالات إعادة التسلح في تيغراي ليس بوصفها تهديدا إقليميا فحسب، بل خطر من شأنه التأثير على المنظومة الأمنية في البلاد بأسرها. ومن ناحية أخرى تتمثل إحدى الثغرات الرئيسية في تنفيذ اتفاق بريتوريا في الإخفاق في بناء ثقة متبادلة كافية بين الأطراف. ففيما يتعلق بقضايا مثل نزع السلاح وعودة النازحين والعدالة الانتقالية ومستقبل المناطق المتنازع عليها، ترى الأطراف أن الطرف الآخر لم يفي بالتزاماته بالكامل، ويفضي هذا الوضع إلى إشكالية التنفيذ المتزامن. فعندما يربط أحد الأطراف الوفاء بالتزامه بخطوة يتخذها الطرف الآخر، تتعرض العملية لتأخير متكرر بدلا من المضي قدما. وقد أصبحت هذه المعضلة الأمنية التي كثيرا ما تظهر في اتفاقيات السلام واحدة من أكثر جوانب العملية هشاشة في الحالة الأثيوبية أيضا. وعلاوة على ذلك يطغى الجدل السياسي على الوضع الإنساني في تيغراي، إذ تحول عوامل عدة مثل عجز مئات الآلاف من النازحين عن العودة الدائمة إلى ديارهم وعدم إصلاح البنية التحتية بالكامل وبطء وتيرة التعافي الاقتصادي دون تحقيق الفوائد الملموسة التي يتوقعها المجتمع من السلام. ولا يقتصر أثر هذا الوضع على تقويض الرفاه الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليطال أيضا الشرعية الشعبية لعملية السلام. ففي المجتمعات الخارجية من الصراعات تعتمد استدامة السلام إلى حد كبير على التحسينات التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية. وما لم تكن المفاوضات بين النخب السياسية مدعومة بمسار نحو التطبيع الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تنطوي على خطر توليد حالة من خيبة الأمل لدى الرأي العام. ويحظى نهج الأطراف الدولية بأهمية بالغة في هذا الصدد، إذ تكتسب اتفاقية بريتوريا التي وقعت بتيسير من الاتحاد الأفريقي قيمة رمزية تتعلق بنجاح آليات تسوية النزاعات النابعة من القارة الأفريقية. وفي الوقت نفسه ينظر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاقية باعتباره معيارا جوهريا في علاقاتهما مع إثيوبيا. ومع ذلك تظل الأولوية القصوى للمجتمع الدولي متمثلة في تنفيذ كافة بنود الاتفاقية والحيلولة دون اندلاع صراع مسلح جديد، وليس في تعزيز الهيمنة السياسية لأي طرف بعينه. وبناء على ذلك يتوقع أن تكثف الأطراف الخارجية جهودها في المرحلة المقبلة من خلال تقديم المزيد من الدعم الفني وتفعيل آليات المراقبة واستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي. وفي نهاية المطاف تمر إثيوبيا حاليا بأكثر من مراحل فترة ما بعد الحرب دقة، فمع أن اتفاقية بريتوريا للسلام قد نجحت في وقف الصراع، إلا أن التوافق السياسي اللازم لبناء السلام دائم لم يتحقق بعد، وسيتوقف الأمر في المرحلة المقبلة على ما إذا كانت الأطراف ستنظر إلى الاتفاقية باعتبارها مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، أم ستتبناها كإطار تأسيسي لنظام سياسي جديد. فإذا عادت المنافسة السياسية لتتخذ شكل صراع تهيمن عليه الاعتبارات الأمنية، فإن إثيوبيا تخاطر بالدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار بدلا من تجاوز حالة الهشاشة التي عقبت الحرب. وفي المقابل إذا اختارت الأطراف تفعيل الآليات الدستورية والمؤسسية القائمة على التنازلات المتبادلة، فقد تشكل اتفاقية بريتوريا نقطة تحول تاريخية ليس بالنسبة لتيغراي فحسب، بل أيضا لإعادة التوازن إلى الهيكل الفيدرالي في إثيوبيا. ومن ثم فإن القضية الجوهرية اليوم لا تقتصر على مجرد انتهاء الحرب، بل تكمن في إمكانية جعل السلام مستداما على المستويين السياسي والمؤسسي.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

تقليد طبي يعود ل4000 عام، العلاج بالكاسات الحجامة. في السنوات الأخيرة بدأ الناس يتجهون بشكل أكبر نحو طرق مختلفة لدعم الصحة، وكجزء من هذا البحث تلفت تطبيقات الطب التقليدي والتكميلي الانتباه، وتستهدف هذه الطرق التي تهدف إلى دعم التعافي بوسائل طبيعية المساهمة في صحة الفرد الجسدية بقدر المساهمة في روحه وتوازنه الحيوي العام. ويغطي الطب التقليدي والتكميلي العديد من الطرق المختلفة، بدءا من الوخز بالإبر إلى العلاج بالعلق، ومن العلاج بالزيوت العطرية إلى تطبيق الأوزون، ليقدم خيارات تكون أحيانا داعمة وأحيانا أخرى وقائية. وأحدى هذه الطرق هي العلاج بالكاسات، ويعتبر إجراء تطبيق هذه الطريقة التي

عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة في ظروف صحية ومن قبل أشخاص متخصصين في مجالهم، أمراً ذا أهمية بالغة من الناحية الصحية. ومع ذلك يؤكد الخبراء أن التطبيقات العشوائية التي تجرى في أماكن غير مرخصة قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة. إذن كيف يطبق العلاج بالكاسات الحجامة؟ ولأي أغراض يفضل؟ ومن هم الأشخاص الذين يجب أن يقوموا به؟ أجاب المسؤول التعليمي لعيادة طب الأسرة في مستشفى عمرانية للتدريب والأبحاث التابع لجامعة العلوم الصحية الأستاذ المشارك الدكتور سليمان أرسوي على هذه الأسئلة الفضولية لمينا ياغجيتشي من تي آر تي الإخبارية. تعرف هذه الطريقة أيضاً باسم الحجامة. يمتلك العلاج بالكاسات المعروف بين الشعب أيضاً باسم الحجامة تاريخاً يمتد لنحو 4000 عام، ويوضح الأستاذ المشارك الدكتور أرسوي أن هذه الطريقة كانت مستخدمة على نطاق واسع جداً في الأناضول، ويتابع قائلاً: على سبيل المثال استخدم أبوقراط الذي يعتبر أبا الطب وطبيب روما القديمة جالينوس العلاج بالكاسات والحجامة بشكل شائع جدا في ممارساتهما، كما يتحدث ابن سينا أيضا بالتفصيل الشديد عن الحجامة والعلاج بالكاسات في كتابه الشهير القانون في الطب. والإجراء الذي كان يجرى قديما باستخدام الكؤوس الزجاجية يطبق اليوم باستعمال كاسات تستخدم لمرة واحدة فقط، ونتعلم كيفية إجراء العلاج بالكاسات من الدكتور إيرسوي. نقوم بتطبيق الشفط الفراغ على الجلد، وبذلك تتشكل قبة على الجلد، وإذا توقفنا عند هذه المرحلة نسمي هذا بالكاسات الجافة. أما إذا أحدثنا جروحا هناك، أي إذا أحدثنا شقوقا صغيرة جدا بالمشرط وسحبنا الدم من هناك أيضا، فنقوم بتطبيق شفط ثاني، ونطلق على هذا اسم الكاسات الرطبة أو بالاسم الشائع بين شعب الحجامة. إجراؤها في ظروف مناسبة أمر مهم. يحظى العلاج بالكاسات بمكانة مهمة في الطب الوقائي، ومع ذلك يشدد الأستاذ المشارك الدكتور أرسوي على أن إجراء هذا التطبيق على أيد خبيرة وفي ظروف مناسبة يعد أمرا حاسما، ملفتا الانتباه إلى تفصيلات دقيقة. تدار مثل هذه المراكز وفقا للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن وزارة الصحة، وبموجب تصاريح تم الحصول عليها أيضا من وزارة الصحة. في الوقت الحالي بتركيا يسمح فقط للأطباء الخريجين من كليات الطب بممارسة تطبيقات الطب التقليدي والتكميلي، بل إن كون المرء طبيبا لا يكفي وحده، إذ يجب الحصول على تدريب بشأن تطبيق الطب التقليدي والتكميلي المعني من مراكز التدريب المعتمدة من قبل وزارة الصحة. أما بالنسبة للمراكز غير المرخصة التي لا تكون ظروفها مناسبة ولا تمتلك تصريحا لمثل هذه التطبيقات، فيجب تجنبها تماما، لأن التطبيقات غير القانونية تجلب معها مشاكل صحية خطيرة. ويوجه الدكتور إرسوي تحذيرا قائلا: هذا تدخل جراحي، النظافة التعقيمية مهمة جدا، وإجراؤه من قبل أيد خبيرة أمر مهم للغاية. عليهم حتما الذهاب إلى المراكز التي يتواجد فيها طبيب معتمد وحاصل على شهادة من وزارة الصحة. لأي مشاكل صحية يطبق العلاج بالكاسات؟ ما هي الأمراض التي يعد العلاج بالكاسات طريقة مفضلة فيها؟ يجيب الدكتور إرسوي على السؤال قائلاً: على سبيل المثال هو فعال جدا في حالات صداع الرأس والصداع المزمن والشقيقة، لأن المرضى في الطب اليوم قد لا يحصلون أحيانا على نتائج من العلاجات الحالية، وهؤلاء المرضى نستطيع إدخالهم في فترة هدوء للأعراض يبتعدون فيها عن آلامهم لفترة طويلة، وتزداد جودة حياتهم خلال 3 جلسات وأحيانا في 8 إلى 10 جلسات. إلى جانب ذلك، فإن العلاج بالكاسات فعال جدا في آلام الرقبة وآلام الظهر وآلام الظهر السفلي. ولا يعد العلاج بالكاسات طريقة مفضلة فقط من أجل الآلام، بل يمكن أن يكون داعما أيضا في علاج بعض الأمراض المزمنة. هناك دراسات في الأدبيات الطبية تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع دهنيات الدم، أي الحالات التي تكون فيها دهون الدم مرتفعة، ونحن نلاحظ مثل هذه الحالات في مركزنا أيضا. على سبيل المثال نرى مؤخرا أن تطبيق العلاج بالكاسات يمتلك تأثيرا إيجابيا

كإضافة الأدوية الحالية في تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري. كما يؤكد الخبراء، يعتبر

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A وأمن العالمية www.trtdinle الراديو، من ثم اختيار TRT World من القائمة أو من خلال TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.